مالك بديك نصب مرب غير قطر قجاك بيجي تكبو من قشيش وارد كردك تندر جاك جمت فاشم فيها

لولا كما كل خط شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لب ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنال يمو يورك لولو جيجين

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يرلو لو جيكين موي سنو قاري

باي بكم بلالان إبراهيم يا نتجوي مالي ياسين بكم بلالان إبراهيم يا نتجوي لمنتاني بكم بتوارين دكارو إبراهيم إبراهيم مالي تباين بلالان يا

وشاهد بوب جاوي ولو سيمي فرا ولو إند هاميد كومبجا ولو إند أمر بوغرجا ولو عبد الرحمن كا محمد عبد الله با ولو هاميد ولو محمد كا جودي دو ولو إند ميكا جا ولو جوني بسيمي فرا

قطعت بنت جابت يا جماعة جوي عباس باي أبي أنا بدور معي ويال بقعد نبايك يا جنب فاتي وفرياي أتيال باتي وفرياي وفرياي جري جنجا فيا باتي مبصا فاني ما ميسدنا

ساخي ور من يدبي امام ساخي ور سخنا مباي جيمبي كورا جام ماي نغالانغا بو كود كومبا جانا بوب كومبا جاغان.

كمان الكاتب يا ما شكيف وريكوت يا لندن ومن جاي كم نفسي فيا يتنجج يا من ما خدم زين كمان والي عن انتفاض يا زوري.

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي ميور لولو جيكين موي سنوك

هولي همون دايمو دهورن ثام وسنو ثيو نا هونني ميته ما مودو سيريجا سيريجا ان هورنا مي جودو مي فاليندو غاجي دي بوغيناي غوندي هودو مي جيبندير دومي فاليلام مي شوبترو غوتل مي غوتل مي دهودا كو ديجا في تارما